تشيل فيه أعدم ما إذا تشيل فيه بالنفشل عديد بالنفشل عديد وشنا بو إذا ليه نعيد لها أبو